الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, khatib menzahirkan harapan dan doa buat yang amat berhormat Perdana Menteri serta barisan kepimpinan negara. Mengurus perbendaharaan negara ialah amanah berat bertepatan dengan kaedah fiqh tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah, yang bermaksud tindakan urus tadbir seorang pemimpin ke atas rakyatnya mestilah sentiasa terikat dengan maslahah. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan kebijaksanaan kepada Perdana Menteri dalam membentangkan Belanjawan negara. Jadikanlah ia menepati maqasid syariah dan jadikanlah tanah air kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, makmur dan mendapat keampunan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم

0: توفير للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوهدوليا مهموليا سري فاروكا باقيندا يعني بريطوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبوهدوليا مهموليا سري فاروكا باقيندا راجا برميسوري أغون راجا زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim. Mudah-mudahan selepas kita meninggalkan masjid pada hari ini, hati kita menjadi sedikit lembut, lidah kita lebih terjaga dan hubungan kita sesama manusia menjadi lebih baik. Kerana Al-Quran menyatukan hati dan kasih merentas generasi. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa, memperindahkan akhlak dan terus istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh. Baik, insyaAllah saudara, kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Dari Masjid Putra Putrajaya, saya Yuni Nurleti Yunus dan rakan penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili stesen radio bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar radio RTM Encik Ahmad Faris dan juga Encik Ahmad Fadil, mengucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM dalam liputan langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk itu kita kembali ke konti Nasional FM bersama Diana Wai dan juga Reza Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.